السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان لله وانا اليه راجعون. كركو بابا وا شوفليوس بابا وا ابولا وكي بابا قبيسي اري مشوره تي بكو على سرقوا ابو بابا شيخ محمود وراه ولا يام وجاماتي نعيم وراه ولا يام وجاماتي نعيم قلن باقى وقلن دو قلن شفري جفو أبا قبل سالي وشالي أكيني أبا فلوغ الدوز قلن بو مشالاسي سنتاموس قلن بابا سيفا قمنا أكسي بو مولا تيبي أتاو مفاسيز قلن كيكو على فلا قبابا سيفي محمود قلن باقى فرجو قلن كمان دو قلن سوى سوى ذلك أمان ولا وراه ولا يأمي ولا يأتي ماهي أمي.

0: وهم غريب تعصون ثم أريهو
1: فإن أريو أني جراسي مفهمسا أريو يسري بس أشم نزرسا
0: وأرو بقر أجهد عمل ساعة عربو يوسو أسقو نرسو تيغو

القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي